0: بوليسين طب تكلم بوليسية غير انتي في وين جاية عندك مشية طربزية طبعا يعني في المسكين
1: طبعا يعني في المسكين
0: عندك مشية طربزية طبعا يعني في المسكين
1: طبعا يعني في المسكين
0: طبعا في اللي كيف حالي جرح ويسو طول جالي وانتي يا بنت طوالي واسمك طايل في برلين
1: واسمك طايل في برلين
0: يعني يا بنت طوالي واسمك طايل في برلين
1: واسمك طايل في برلين
0: واسمك طايل في الروس

0: في المدخوخ مخلني بكيرك علي تحني حذاك الغماز مسيكين
1: حذاك الغماز مسيكين
0: وبكيرك علي تحني حذاك الغماز مسيكين
1: حذاك الغماز مسيكين
0: حذاك عويل تواني عيا مول المشي ابو زعه يلا

0: تقبل الاوالي في تسمح ويبقى غاليه وصف الريم اللي جالي هل ناظر صيادين
1: هل ناظر صيادين
0: يا وصف الريم اللي جالي هل ناظر صيادين
1: هل ناظر صيادين
0: هل ناظر ناس سياره يا مول الشمله كركاره عندك شينا لي دبارة جيتك نشكينا والعين
1: جيتك نشكينا والعين
0: عندك شينا لي دبارة جيتك نشكينا والعين
1: جيتك نشكينا والعين
0: جيتك نشكينا وعيوني يا لريل يا مسك لصوني نارك هاست لي مكنوني تاكل من غير دخاخين
1: تاكل من غير دخاخين
0: نارك هاست لي مكنوني تاكل من غير دخاخين
1: تاكل من غير دخاخين
0: تاكل في جيشي وكليتا عقلي بعروقه سليتا ولها دور لي كداتا بالراحه يغطينا فرين
1: بالراحه يغطينا فرين
0: ولها دور لي كداتا بالراحه يغطينا فرين
1: بالراحه يغطينا فرين
0: يغطي من فرين براحه عقلي يحول من مطراحه وجت تمشي زي سماحه تمشي في مشيه محقين
1: تمشي في مشيه محقين
0: وجت تمشي زي سماحه تمشي في مشيه محقين
1: تمشي في مشيه محقين
0: تمشي في مشيه زعبياني يعني تقرف البراني حقك تدوي بمعاني تبقى تحكي بالجعوين
1: تبقى تحكي بالجعوين
0: حقك تدوي بمعاني تبقى تحكي بالجعوين
1: تبقى تحكي بالجعوين
0: تبقى تحكي جعواني خلت لي جرحي جواني دايا منها مو براني نستني حتى الوالدين
1: نستني حتى الوالدين
0: دايا منها مو براني نستني حتى الوالدين
1: نستني حق الوالدين
0: نستني حتى والدي بنتو تعرف كار الغيه وين نجيها تفرح بي ترحب بيديها الاثنين
1: ترحب بيديها الاثنين
0: وين نجيها تفرح بي ترحب بيديها الاثنين
1: ترحب بيديها الاثنين
0: ترحب بيديها يا خينا بنتو تعرف كار الزينه ما هي من اللي يدير شينا لا هي

0: الواد ومن بيتية ولا دورة مشرمية وشي سدة من العطرية في المشط يريد جناهين
1: في المشط يريد جناهين
0: وشي سدة من العطرية في المشط يريد جناهين
1: في المشط يريد جناهين
0: في المشط يلي سدنا بجناهين مغير البنا والمشاطات اللي جنة عشرة ومعاهن ثنتين
1: عشرة ومعاهن ثنتين
0: والمشاطات اللي جنة عشرة ومعاهن ثنتين
1: عشرة ومعاهن ثنتين
0: عشرة وكل التنفيجية سبحان المولى عاطيها لم جميع الزين عليها والغمز وطام العين
1: والغمز وطام العين
0: لم جميع الزين عليها والغمز وطام العين
1: والغمز وطام العين
0: والغمز تقول منيل وخريطي ما تقول هليل خلتني في وصف العيل هاللي ناظر بشكوطين
1: هاللي ناظر بشكوطين
0: خلتني في وصف العيل هاللي ناظر بشكوطين
1: هاللي ناظر بشكوطين
0: هاللي ناظر الناس منوعة ريدي بوش ملا مردوعة جتة قسمية طبوعة طاحت في واحد مسكين
1: طاحت في واحد مسكين
0: جتة قسمية طبوعة طاحت في واحد مسكين
1: طاحت في واحد مسكين
0: طاحت في واحد بحزامة يخدم ديما في الخدامة متملح واحد فيامة ويمون فيها بالدين
1: ويمون فيها بالدين
0: متملح واحد فيامة ويمون فيها بالدين
1: ويمون فيها بالدين
0: ويمون فيها من هلها هذه قيمة يجهلها ما عنده بيجي دللها والسمحة ما تريد الشين
1: والسمحة ما تريد الشين
0: ما عنده بيجي دللها والسمحة ما تريد الشين
1: والسمحة ما تريد الشين
0: والسمحة ديما يا خينا ود الزين يحصل زينة والعبد يجيب شويشينا كل شينا تحصل شين
1: كل شينا تحصل شين
0: والعبد يجيب شويشينا كل شينا تحصل شين
1: كل شينا تحصل شين